الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذنا الله واياكم من عذاب النار اخوتي الكرام رحمني ورحمكم الله الله تبارك وتعالى telah menciptakan al-haq demikian pula al-batil qad khuliqa juga diciptakan dengan sebuah tujuan dan hikmah yang agung

الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد.

عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam limpahan nikmat dari Allah untuk kita hamba-hambanya.